0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: Krieg von der Kille! Wenn wir entwarten, der Führung und die Stimme, Krise!
2: في 1934 ما زمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكاس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جدا، السفر كان في ذلك الوقت صعب جدا وما فيش طائرات، فكان السفر غالبا بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
2: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القرية اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
2: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
3: I was in the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
4: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
2: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. أنتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة أن هذا الفريق يهودي، وتأكدتم أن هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won 4-1 and sealed their place at the World Cup.
2: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك فيها بكل ترحال.
0: The qualifying round revealed a deeper political reality. FIFA had legitimized these matches as contests between Egypt and so-called Palestine, even though the team representing Palestine was entirely non-Arab.
2: المفارقة الغريبة إن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قبل ما تغير اسمه للاتحاد الإسرائيلي أمضى من 1928 ل 1948 20 سنة أقيمت فيه عدد كبير من المباريات منها مثلا تصفيات كأس العالم 1934 مصر لعبت مع فلسطين لما تدخل على تصفيات كأس العالم في الفيفا موقع الفيفا يقول لك مصر وفلسطين في 1934 في القاهرة 7-1 لمصر وفلسطين ومصر في تل أبيب 4-1 لمصر طيب في نفس الوقت لما تدخل على الاتحاد الإسرائيلي الفيفا عطته كل الماتشات اللي اتلعبت من 1928 ل 1948 برضه في قائمته لما تدخل على مباريات إسرائيل هتلاقي إسرائيل لعبت كأس العالم 1934 في مصر 7-1 لمصر وفي إسرائيل 4-1 لمصر المفارقة غريبة جدا بتؤكد أن الفيفا يعني عنده استعداد للتلاعب بكل بساطة لصالح إسرائيل في أي شيء
0: Football arrived in Palestine under British rule. But it did not grow on level ground. Within the unequal political order of the 1920 mandate, Jewish clubs built the strongest networks, institutions, and representation well before FIFA formally recognized them.
2: الرياضة دخلت الدول العربية كلها عن طريق الاحتلال كل دولة حسب الدولة اللي بتحتلها مصر وفلسطين في الوقت ده كانوا تحت الاحتلال أو الانتداب الإنجليزي وبالصدفة إنجلترا هي اللي سبقت العالم كله في الرياضة وفي كرة القدم وبالتالي كرة القدم دخلت مصر وفلسطين قبل أي دولة عربية أخرى كانوا الاثنين بالصدفة هم اللي تحت الانتداب الإنجليزي.
3: At this point, I think we're first beginning to see local Palestinian, local Arab teams forming. I think for many it would have been the first time people had actually seen football. And of course, like everywhere else in the world, young people see football for the first time and they think, yeah, I'd like to have some of that.
5: Sports started before the mandate. It started in two schools, روضة المعارف, which was the first Islamic school that provided modern

0: يعني مش بعيد كثير عن داري ومش بعيد عن نظري، يعني انا واقفه قبال داري بالضبط. ممنوعين نصل دارنا وهي ما فيش اشي بيننا وبينها، والجيش بيطلع عليها وماخذينها تقنية عسكرية مرة. مشتاق لكل شيء، للحارة دمروها الحارة، يعني عندنا الحارة كليتها كبالنا ما خلوا ولا دار، كليتها على الأرض نزلوا العماير، كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهن على الأرض.
1: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
0: تاريخ استشهاد ابني 19 اكتوبر بداية الحرب. وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم. يعني مارك طريق، يعني طفل 15 سنة مش عامل اشي، مش عايش اشي بحياته. انقصف. ابن جهاد 28 واحد اعتقلوا، اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوا. ان شاء الله يهونها عليه. وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للأسرى، يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم. احنا
2: كل ما تيجي
0: الشحنة، انا واولادي عندي حاليا 7 غير الشهيد والاسير، عندي 7 ونزحنا وما قدرنا ناخذ شيء معنا، واهل الخير ساعدونا، يعني اللي عنده شيء صار يقدم لنا اياه. اهل جوزي اخوانه سمحوا لنا نسكن عندهم، وعملنا هالجرافان، ويعني غرفة صغيرة ضفنا لهم مطبخ وحمام، مقاويتنا، بدنا نمشي حالنا، متحملين على بعض.
1: Not far away, Kefreya Krem is traveling to the town of Sebastia. She plans to document the various stages of the latest Israeli land grab.
3: Settlers cut off electricity from these villages. The complete destruction of economic infrastructure in these areas by settlers is what's happening. And what we have seen was horrendous. Home invasions, over 50 soldiers would invade homes with trained dogs. Trained dogs would attack women and children, and the Israeli soldiers would not stop the dogs from the attacks. It's what's getting people to leave these areas.
1: To get there, she passes through military checkpoints and skirts walls erected by Israel to seal villages off from the outside world. She and her colleagues are meeting with the mayor.
4: هاد قرار مصادرة ب 2000 دونم السنة، يعني آخر 17/11/25.
5: في هجمات مستوطنين بتصير على ال...
6: بتصير.
5: من أي مستوطنات بيجوا وإمتى؟ شو بتقدر؟
6: هم على الأغلب إنه يكون من شافي شفرون اللي بحدنا. تحت تهديد السلاح.
5: يعني معهم أسلحة بس ما أطلقوا.
6: هذا ناهيك عن اعتداءات الجيش المتكررة اليومية شبه يومية.
3: We have already seen a rise in settler terrorist attacks, targeting villages and targeting homes in Bedouin communities. So far, we have documented the displacement of 28 communities in the West Bank as a result of settler attacks. And they all say the same thing. There's a policy of setting everything on fire. We have mass coordinated attacks by settlers in these areas. They start to target and plan to target certain villages and keep targeting those certain villages. And we see that it works hand in hand with the Israeli army.
1: For 2 decades, Israel has walled in and isolated most urban areas in the West Bank and designated many Palestinian villages closed military zones.

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايد كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميرة محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بالأكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفة أنا من وين نتلقاها تبقى ماشي رايح على السوق أنت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضرب حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الآن
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه مش حياه ما بقول لك فيش معدمك الحياه كنا عايشين بس لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحرب بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريت ما طلع.